Don McFike, baby, don't McFike, in 97 Bay. Bonjour, وين معكم Bay Breakfast. اي ما هي هابي فرايداي لاول حاجه الويكند وصل معنا في الاخر كام كان جمعه طويله وصلت الكافيه هنا باش نبدا نرنكا فتيت عندك كفنا فريد تشتا تربح 100 ويكند بريكس تشور ممبرشيب انكا وكل انت ناتو شي فيلمز ماتول دين الجورناتا افتح ودنيك سي وخان كنت نيدلك شاندك بزون تعمل الدوله فريد كلها من اوف تتاليني هيرا من اوف تتاليني هيرا سوري اتنهل اتنهل عندي بزون الكافيه ها هلك نعرف الكويت نرجع نتكلم من اوف تتاليني هيرا مبقى.

0: فيزيكال دوالو وي با واك فور 97 باي خسر مرنا رويش ستا سبيس مالتا نشتي هذا في الهيت ليست تيب على سلم مرنا لايف ابيرنتلي تاع تي شو تاع الدسين اما انا انت بال 0897 دوك البليت ديال نوتي من لوكتا بيك جيس بالي سايدين في ديا ات يستناو سيت كل ما تتعمل بعد تدا شي تاع ستوري تاع ستروز اللي جات لك جرات لك جواب باش في البشانس عليك كيف بدا لك جيمي باش تمر تارا الستير تاع ستروز تاع لايف جواب بلاي يو ميوزيك الها اللي هل نوزا تيرمينو كوريت اللي كون ريت ستور كارد وانا انا من افتي تي هور بونجو
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Hey. Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
4: We kick off the weekend with the island's biggest club

0: مارتن سولفيك دراجونات هلو يسمى واحدة من تروبكس كبارتانا كيف يعبزو الخمسة ناقصين كوارتا ورنوف سنار جود افترنون كبيرة لكل خاتلة تسمعنا
1: دو هلو
0: دايم ننسى دايم كل يوم كل يوم بالفرش
1: كل دايم ينسيني
0: ايفا نسكوزا روحي
1: يسمعني من هاو نفتتي فورا بارتي الهاجة مهجاجة
0: اكو A parte minn hekk għandna daqt jirfieri ma' fadal ftit sewwa importanti li nsemmu daqt. Fadal aktar biljetti, jena jgħidu hekk, fadal aktar biljetti.
1: Eżatt, jum minnha ftit ħol ħaġa moħġaġa.
0: Ekku.
1: Tajba llum, eh?
0: Iva tajba wkoll
1: kif ukoll. Kif taf li tajba?
0: Għax naf kif meta tibda titħan kun naf li tajba ħaġa moħġaġa.

0: Och detta Sive, det är DNCE, Cake by the Ocean, för Ida Lissumbe, Ryan Ogeila och Neko Palisa, Dane Bdinara.
1: لما تقش هاي إذا شايتك تاريس ليه بوتي
0: لا هاي عيني نخسف بنخسف مستدعشين في النهضة شلوك
1: إيا تكون في الماء وما تشربش
0: إيا ما تيسا تكون هافنا فاري إيا
1: مش عليك حاجة مهجاجة
0: إيا ما ديش حاجة مهجاجة إيا
1: على رون أتخا بروزة رون تاريس
0: اسمعني فينا مراكم لي حاجة مهجاجة تكون زايلة بحال دي وشورتين نشيلكم تقطعوا طايبة
1: إيا رون كانت لنا شما مي الشما ما
0: ديك رايت بيش نكون اسمياك الشما مي الشما
1: وما تمزوج فويسو سنبط نسمحهم ولا
0: إما أتخا طايبة رون
1: إيفا بروسة رون تكون في الماء وما تشربش
0: امشي فورسي ناف
1: ممشي انت أدوك مين
0: ويا جيل
1: تكون في الماء وما تشربش نخسب نقرا 9900897

0: Dima nafxa xiex kull darba nismaħħa, dijem taqbadni aktar sħana, jemma nafxa glass animals, heat waves.
1: Fogġi bil-eda.
0: Ne, nħu pieċin għod bil-wifa.
1: With Ryan and Gail on Bay. Tkun filma u ma tixxarrabx. 9-9-0-0-8-9-7
0: كيف فتّل أخر بيتشا؟ كنت أشي أنا بطلنا حفنا مساجي هنا إتشاكي هاي تقول شي مساجي هنا هنا هيك نتلي الكونزيتا تستاتيت ونفشيني توجيب الطايبة قيل نأسيك
1: شيني؟
0: لا لا لا مساني إذا إما إما
1: تعفى فيرا
0: بديت نحسب ونحسب نفشيني إيفا إنت يتيق للي إيا كونكريتا دل حاجة مش راجة لي
1: أكشن لا ميش كونكريتا
0: سوري ميش كونكريتا مش إيا كونكريتا سوري Nistanejt faħint jien xista tkun forsi nafti tħaqli dik id-daħqa li jtorajt mela tajba. Din xi ħaġa li tiġri warajk? Yes!
1: Mhux dak li tiġri warajk jiena.
0: Imma tiġri warajk kien f'kull fejn tkun.
1: Tkun filma u ma tixxarrabx. 99 u għal-limis nħanajt ir-risposta. 9-9-0-8-9-7.
0: Alessa nkomplu, Sabrina Carpenter, espresso. Tkun tittatini daqxita espresso, kien napprezzak jieku ta'. Komplu.

0: طيبه.
1: اي خفيفه
0: 9000897 الاسم تاع الفيلم.
1: الاسم تاع الفيلم هي خفيفه سوا اي كره رحمه كون نزار ليت اس نو 99
0: تاو من يراه جفيري
1: وفيرا لا لا يلا لو الوي تجفير مش اول ضربه نرى شي ابيزود لا ولا ما
0: لا هنعيد لكم هلي اش نسينا شهاجه ملا دنيا التيما تاع الفرنشايز
1: اكو
0: التيمة تالفرنشايز جفري الديسكا اللي سمعتو إيا تالفرنشايز مش تاشا حاجة بارتكولار مش تا فيلم بارتكولاري سوا
1: اكو مش تا فيلم بارتكولاري مش ما لسا مو السنية تشين لسا إما إبقاو إبطونا فوق 9900
0: 8 97
1: لحر حاجة لحر داربا يك فورسي
0: نستو تنسيوش إيا التيمة تالفرنشايز تالكارتونز
1: مش okay. الكارتون بيرسكتا مثلا صوبا اسمها واحده لا سيك بس على السرعه ابقوا بطلنا
0: 99 0897
1: على السان كومبلوب دين

واحدة كانت رسالة لفتي بوستن فوقيتنا لسهم بين منوتا البوض بجدقو السبع نقصن عشرين تافل عشية نبدون الرنكاو بالموت الموت الأخر فتت منوتي فلم كينو كول و أبارت من اكتا يبلن سملي ترافيكو كول ترافيك أبديت لتا سنو فو الواتساب تاني كمشي ترافيكو ما سميني شو وزد كيف نجلو رجيا واحدة لزقور إليك ما تسمقها تا هيفن يسمى ايران استنينا